المنا تشكوني لخوي اللي نقول من اللي قصو الدم تشكوني اللي نقول من ساشتيبا اللي قتنمت غواتيمال تشكوني لخوي اللي نقل من اللي نقل من وسيلال توشي قول من اللي خلان خلان خوي تشكي نقتل تنمت شكوينت اللي روشي تشوش هو أكيد كوتش أختي سرطانك بياك إريكيم روبلاخ شو بلي كنتن كوتش أختي نومك نك إريتال نك ناو ملاك نك بيلي بسيل الخوخو وان نك بالي رايلا لي نك كولمانك ملاك كوتش كولمانك نك كون إيش كمون وط نك كولون أخوي سكابين ملاك تشكوني لي كارونش كام شقان نك كوتش أختي أكالي بار نك كوتاليمانك بان فلاش نكه كولتيكا لاش اخوي نكه ريل ملاك يوكش ريك انكيل تشكوني لي مخلال لي نكو نومي كوي وط لي نكنا بيقي اشقا كومون اشقا نقاكوا اشقا سيسين كاختيك لي كانخلاك كاختيك شكيبا لي قاتشول تي ريل بال تي شولا ننكيل لي خونخو تي كانخل لي خونخو تي اكويم لي كونس لي خونخو تي كوبراتيوس بان لي كناك اخوي تقال ملاك لي شونشوك تي قوها ام ريل بال ناك يوكو تي شبا وانكيل لي قطاقلانكيل هو شانرو بانسا شاقراب لي خونخو تي كوبراتيوس لي نالي ملاك لي كاوش خائم شوك إيري تيخوني لش لا إيش لي يوكيش تيش خلو منكيل لي خونخو تي كوبراتيوس نقاف نق شوك تي شابيل لي إسيلال ها كوايير ناق تيكيشيك آخلك شباناق كوانشاق كوتان كوانشاق شامان ملاك كوانشاق بواناق كوان يوكو تي شكولتي كان كيل تنرخو لي شبيرسين كيل كانخي لي خونخو كلي تاكوان تالي كوبراتيوس ركين بيا كواي إشكا كومون نقاخ تاكناك تي تول تول تيرو تي شكوني لي إسيلال تي شكوني لي نقلب دي تلتوتا بانو مان ليش كومون لي قطاق لنكيل لا أو لي ناكو أوكينغ ليش خرومين كيل خونخو تي كوبراتيوس شبانا كاو نقناو شبانو كيل لي خلان خلان تي تقلاك لي خلان خلان تي كانخل أبان كوان ساقبين تقلش كي بانسا شبيول لي خونخو تي نقلب لي خونخو تي كانخل ول لا إيش مالخ لا أو لي ناكو خرومين كلي لي خونخو تي كوبراتيوس تنتو ساقبين شبانو كيل أكيال ما أون ما كاو لي تقلاك سلي قبين تنتو تقبا تقل خو شانرو تقلم إيلوكو إشبانو كيل تي هو كاين بي إشقا كومون ناقاخ شكولتي كان كيل تيرو تيخوني لاش لا إش لي قا كومون لي كون كيس اللي خونخو تي كوبراتيو أزوت ناكي كيال لي إي تي خولو مينك ناق تنتو ريل بال جانرو جو تي بيرسي مانك لي خونخو تي كانخل تنتو شناو بال بار كوانك لي أكي جو تي خيلوك بار كوان ماري توخو كاشينك لي شبانو كيل شقابانو تنتو تاكل تقاك ايشي وبيخ لي نقلب كواي ينكا تاسر ستقاتشول ريبال رخلال بو رخلال شماع مالاخ رخلال بو لخو كوتان جانرو كيو تشيشيك لي كانخل خون خون جانرو اخوي لي ساتشوم لي نقانو مانك لي خون خون تي كوبراتيو اشبالنا كل تيكاك ايري نقان خون نقلب لي خوال آخل رو تقاك ايسا آخ لي خوال آخل رو تقاك ايقاتش اول تي ريبال شبالنق وي كاو كيو تشيك لي ساتشوك مالا اختميل نابيرسي مانك لي خون خوك تيك آخل وان كارو نتشال سالي قابين و نتا تنتورخ تاكل مانخا ان سالي خون خوك تيك كوبراتيوس نقنقكي كون كارو تارو كاتشال سقابين ماري خون لي ماخلال ساباركو ناك ترتوش ترام لي ساتشوم نارو ناكوان وط لي روسي لالي كانخل ماري كوتكو بايا تنتو تقا كيسا اخ تيش خوني لي نالبا كوايا اشكا كومون تنتو تا بيل تنتو تقا ناو جان كيرو كيو تي شكلي قا كانخل سالي خونخو تي كوبراتيوس خوكا لي روكيك لي تومين اكشكوان خوكا لي ريليك اخكوي لي كيوكو تي شوكبا لي رسيلال و تريتالين سالي خونخو تي كوبراتيوس شما ناكوي انغا جول جو تي كو لي نالبا اين شانشان تاكوي ماري كيال سائق يوكو تي بيك شانشان تاكوي كيال سائق يوكو تي شبانو كيل لي خونخو تي كانخل شما ناكوي انغا سقال جول جو تي كو لي رسيلال و تلي رتالين